روح محتارة مدري الدمع من العين مدري الدنيا مطارة وينك ما إلك عنوان

0: احنا ساكتين ليه يا جماعة؟ ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا.
1: عندي سؤال لو تسمح، أقدر أقوله لك؟
2: أوي؟
1: ما تعرفيش إني أقدر أقرأ أفكارك؟ ومن عينيكي أقدر أقولك كل أسرارك؟

منتجين غربيين نوعا الطبول من فلسطين يكون بطل فرق البندية وفرق البندية. هذا هو الاستعمار الغربي الفكري، هذه هي الرسمية. قصة أخرى من الإمبريالية.

خلصونا من همنا ولسه ما خلصونا من خلصونا من همنا. ايوه هيك شوف من تحت ارض رام الله بحاول اطنش بس السياسه بتشدني بقولها افلتي ما بدي بتقولي انا جزء من حياتك مش حتقدر تمشي ضدي.

0: شوف شوفة مش حتقدر تمشي ضدي السياسة تحشدني أيوة هيك شوف
1: روما واحد واحد اثنين اثنين عم يمحونا

0: الايكار رم الله underground واحد واحد اثنين اثنين عم بمحونا
1: عم بمحونا
0: شوف
2: بدون يشوعوا لحيل لانه لسه ما بيجوعوا ما

0: قلت كتر خيرك
1: أبقى. احنا ساكتين ليه يا جماعة؟ ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا، ما تغنوا وتفرحونا.
2: عندي سؤال لو تسمح، أقدر أقوله لك؟
3: أوي؟
2: ما تعرفيش إني أقدر أقرأ أفكارك؟ ومن عينيكي أقدر أقول لك كل أسرارك؟
3: سنتي بتوجعني، شوفي أي